0: هذا الشخص هو قدر أنا أشكك أنا أبوك وفي هذا الشخص أعطيك أنا أشكك
1: Thank you.